0: على الارض ما ايمن فيه، خلاصة الدنيا الكل برمي كله زحله، بعرف بس كيف من جوا دايما متضعضع وقلبي قابض متكلبش في فراس الوكلوك مسجل.
1: يا ربي لا منعرض كل فرصه تجيني نشوف.

ناس بتغني بنص الليل وختمنا يا عم غروب البين الهم بناديني شو شريك والسخطة سيعة انا يوم ما جيت كيف تحمل كل يصير فيك ما انا خلصت مسحت صرت كله زيد وانا كله زيد وهو كل بديش يعرف صحبة ما بتضحيش.

بوقع بنزل وكيف دايمه هبه ودبنا شمس الغد والسيف والواد مش غني نكد لانه الفيكم كفيكم صح ولا لا وماليش بالحب قلبي في وقت زنا بيعطي ضد صبيت الشط حفظت الدك انا كل شي بصد انا وجع اتقبل تحس ان انا دب والدنيا دولب بتضل تلف تلف تلف وانا عقلي يخف من واحنا صغور المر نصف انا اجمد خصم انا جاي نصف انا بضرب انا نصيد الوش انا بضرب انا نصيد الوش انا نصيد الوش انا نصيد الوش

يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزير يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها

الزين يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزين يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي وانا زي نساتي ما قالها يا بوي.

يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزير يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها

يغزلك موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزير يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها

الزين يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها يا بوي الزين يغزل موالها يا بوي من كلمة عمه وخالها

شرط مساء أصدقاء صديقاتي، أنا ما كنتم سلامي، حيكم من الإذاعة المحلية لمدينة زورخ ويقدم لكم برنامج صدى العراق. داس عراق شائكم.

انتقلنا الأسبوعي معكم على موجة مقدار 97.5 ميجا هرتز وعلى الكابل 88.5 ميجا هرتز. كما تستمعون إلينا على ويب راديو فون راديو لورا www.lora.ch.

نطيت رجما وثار الليل مع سيني بديار غربة يعلى السيل ما جاها اضحك مع اللي ضحك والهم طاويني طاوية قرب الغزولة وشلوا معها علامة ماذر فينا الدمع يا عاني على هنوف جديد اللبس يزهاها هبت هبوب الشمال وبردها شياني ما تدفي النار اللي احنا شعلناها

0: من قرية نائية ناعسة نائمة على ضفاف الفرات في مدينة حديثة اسمها قرية ابن زكة، بدأت أحلامه تتكون. هي مهجع الحلم، هي شقائق النعمان، هي الوجوه التي أحبها جميعا، هي زهرة الروح، هي الظلال الوارفة التي كان يجلس تحت أفيائها في صباه الباكر ليدندن على نافذة أو تحت ظل نخلة ويغني بين الوهاد وعلى الهضاب والتلال المتعرجة صعودا وهبوطا. كان ذاك زمن الرجال الحالمين والطيبين المتخم بعشاق الشهامة والنبل.
1: دكتور سعد الحديثي، القامة الفنية الكبيرة والقامة الأدبية الكبيرة في العراق، أهلا وسهلا بك ويسعد مساءك. أهلا
2: بك وسهلا.
1: طبعا نرحب بك ونتشرف بك وجودك في قناة ديوان الفضائية، وأتشرف أنه أنا قاعد اليوم وجالس وحاورك، وإن شاء الله راح يكون حوار شيق وحوار رائع، وأكيد أنت راح تلون هذا الحوار بأروع الكلمات.
2: أنتو شرف وأنا ممنون منكم وأنا أخوكم وبنكم يعني.
1: أنت أستاذنا. طلعنا نحين شقرينا،
2: إيه؟
1: تاهت بينا البرية. إيش كم مرة تاهت بك البرية؟
2: مرات. نحن كنا يعني صغار نطلع نحيش بالجزيرة طبعا، فنطلع من يم الشقلية بهالمناطق وبعدين نشوف نفسنا كتيم فوق أبو طفصرة، وين يعني ونبات نجي على الشيخ محمد، ومن نلقى اللاين مع النفط نعرف عاد نرجع. واللي الصحراء يعني تيه ما تدري، ما كنا عندنا وعي يعني. أنا هسه ما تيه لا بالصحراء ولا بالبحر
1: أبد.
2: إيه لأنه ما بيها شيء، تعرف الشمس تنظر الشمس وين، هذا إذن هذا الشرق، من تعين جهة واحدة تعرف وين أنت وين لازم تتجه، فتتجه بالاتجاه السليم يطلع خطأك قليل شوية.
1: الطريق ما يتيهك، أفكارك تتيهك؟
2: أفكاري يعني الصحراء يعني ما تقلقك، مسالمة أولا وخصوصا بالنهار وبالشمس ووقت الربيع. وقت الربيع الصحراء تصير جنة يعني، ما تجي
1: قرينا شنية
2: قرينا نبات صغير ويطلع به ورد أصفر ورد، فإحنا هاي الورد هو اللي نحيشه ناخذه وناكله أيضا.
1: يقولون زين للصحة،
2: والله ما ندري، صغار كنا حفاي وماشين وجاديش ويعني ما عندنا مانع يعني، ما عندنا إحساس بأنه راح نتمرض، لا هن ولا هن، ولذلك نطلع يعني مرتاحين، أكل ياقات مثل أي مخلوق طبيعي.
1: طيب تحب هذه الألوان؟
2: الألوان شو؟
1: أو تحب هاي الأيام؟
2: شو أحب هاي الأيام إذا عندي حياة وذكريات هي هاي. يعني هذه ما جتي أجمل منها أبدا. وبعدين هي اللي ما أنساها، ما تنسي، هي ما تنسي.
1: طيب اليوم راح نبدي وياك بالحوار، من كان عمرك 6 سنوات؟ كنت تحفظ الدارم والأبوذية والألوان الشعرية الأخرى، شلون كانت الأجواء وأنت عمرك 6 سنوات؟
2: أنا عمري 6 سنوات أحفظ بعض أبيات نايل، وأحفظ بعض الأغاني اللي هي يعني أغاني المجتمعات الريفية الزراعية، وبعض الأغاني البسيطة اللي هي مع البدو، ويعني هاي أحفظها. هو الفولكلور مو متكامل يعني، دائما الفولكلور هو مقاطع، لا الرقصة الفولكلورية ولا الرقصة ولا حتى الكلام ولا القصائد تكون يعني مبعثرة. إحنا نجي يعني اللي ندرس وبهالوعي من قمنا نحاول نسويها كيانات أكثر تكامل.
1: طيب أنت عمرك 6 سنوات وتحفظ الأغاني وتحفظ كذلك هاي الألوان الشعرية الجميلة، شلون كانت ردة فعل الوالد والوالدة والأقارب بصورة عامة؟
2: والله الوالد كل شيء يشجعني، هو أيضا أبويا يحفظ حفظ جيد جدا، والبقية يعني تونسون، وخصوصا كانت أكو بعض الأشياء الدينية يعني، أنا رابط بيت ديني يعني أهلي وأهل أمي، فجدتي مثلا كل شيء تونس من توديني للذكر، أحفظ لها المدايح النبوية، المقاطع النبوية، وإحنا صغار يعني كلش عندنا قدرة على الحفظ.
1: حضرتك تحدثت موضوع مهم اللي هو النشأة لسعد الحديثي. نشأت في عائلة ممكن جد حضرتك شيخ خير الله كان من الشيوخ اللي موجودين في حديثه وكانت كذلك إلى كرامات. شلون أنت اليوم أصبحت ونشأت على فكر غير فكر العائلة بصورة عامة، يعني وخرت عنهم بطريقين، أصبحت مغني وكذلك فكر يساري؟
2: أولا الغنى يعني ما أنا ما يعني استخدمته كمهنة ولا أقدر هسه، يعني ما أقدر أصير مغني مع اعتزازي بالغناء. يعني أنا أغني يومية، أقعد الصبح لازم أغني، يعني أول شيء أسوي أنا أغني، وبعدين أسمع المغنين وأحب الغناء جدا، بس مثل ما أقدر أشتغل مغني لأنه ذبتي غير شكل. بعدين ميولي علاقتي بالأدب والشعر خصوصا أكثر، يعني هي تأخذني. وهذا
1: كانت ردة الفعل تجاهك من قبل العائلة رد فعل سلبي أم إيجابي؟
2: أبد ما كان أي رد فعل سلبي، لأنه أنا نوبات بنصير بحديثة تصير مناسبات خاصة، وتعرف الناس ناس تعامل ناس، أنت عندك عرس يجون هم يشوبون، تجي فلانة تهلهل، فأنتوا أيضا من يصير عندهم شيء لازم تروح لأمك لوقتك تهلهل لهم أيضا، وأنت تروح تشوب، لأنه تعاون بكل شيء. حتى من يبنون بيت، تبنون بيت يجون أنت، يعني أنت مثل أخوك تروح تشتغلونهم، من عندكم شيء روح بلد الزلول لأنه عندنا قضية، يعني هالشكل بس يجيبون البنا، وإنه ما حتى البنا من عندهم.
1: من أهل يشوب المعروفين بحديثة؟
2: أو إحنا بوقتنا يعني أول طلعتنا كان الثلاثي اللي هو اسماعيل نجيب الله يرحمه، اسماعيل لهيب العبيدي، ابو اسعاد وابو دوله، هذا رجل يعني هو وسيم ويلبس بطرافه يعني متناهيه، ويعني كشخه وكلش محبوب، وبعدين مرح هذا واحد، هذا هو اللي يلزم الرأس. من يلزم الرأس هو يعني يقود التشوب، يريد لقيادة، يعني هو من يقود يشوف كل اللي يلعبون تشوبي وكلهم عيونهم يمه، أي حركة من عندهم يستجيبوا لها، ولذلك يطلع تشوبي مثل الزولي الأصلية، مو يعني تقوم مزوش اسمه.
1: شلونك بالتشوبي؟
2: أنا يعني زين.
1: ريساني 100%؟
2: لا مو 100%، انا يعني اشوب زين وهم ريساني واعرف الرقصه كل زين، ويعني انا جزء من دراستي مثلا رقصه الشوبي حددت الخطوات مالها.

0: حضرتك قلت انه بالبدايه قلت انه المدائح النبويه كنت حافظ جزء من عدها
1: ايه؟
0: كذلك حافظ شيء من القران
1: ايه؟
0: كذلك ايه؟ اجزاء من القران وبعمر صغير
1: اي
0: مو
1: اي يعني انا جدي اعمى وجدي حافظ جدي يعني ابو الشيخ خير الله يوميه اقرا بعدين انا مثلا جدي وامي وجدتي وخالاتي كل من يموت انا اقعد اقرا له ختمه اقرا القران كله وخصوصا برمضان والناس اللي يقرون القران اكثرهم يتبعون هذا الاسلوب حتى تقريبا صار الاسلوب العراقي بالغناء بالاداء القراني يعني ما اقدر بقولش بس يعني
0: يعني ما نقدر تقرا شيء
1: لا ما اقدر بس ما اريد هسه يعني ان اقرا قران
0: بهذا الظرف
1: بهالمجلس
0: طيب نسمع شيء مداح نبوي تتذكر
1: يعني يكون مثلا اتذكر بعد ويا الدفع ايضا ناقة البيضة إلها جمالها نحو الحبيب تمايلت برحالها نذر علي الوصلتني للنبي من فضة بيضة لدق نعالها ويأخذوها ناقة البيضة جمالها نحو الحبيب تمايلت برحالها عنده بالدفع والناس كلهم عادين إلى أن يعني يستمتعون بال
0: شلون توصف طفولتك بكلمة إذا تريد توصفها شو تقول عليه
1: طفولتي يعني أنا أمي ماتت يعني نجحت من الأول للثاني أمي ماتت يعني يتيم بس إحنا عوائل 20 خالة وعشرين عمة وشيء ما تحس بيها وأنت صغير يعني أنا أمي ميتة قاعد مش عليه قاعد أغني أصلا ما أدري إلى أن يصير العمر يعني تقدمت بالعمر يعني وأنا شاب يعني أحس أريد أمي يعني وأنا شاب من ذاك الوقت ما علي دور مداري الناس وأهلي وزوجة أبويا هي من عندنا ومن أهلنا ويعني ما جدتي وعمتي وخالاتي ويعني ما تحس بهالقضية وبعدين ما أدري إذا مناسب ولا يعني إحنا في اليوم أنا وأخوي حمدي الله يرحمه ماشي أنا دائما طبعا الخميس والجمعة لازم أمشي أعبر من الشاعي وأروح لبزيت شمشي أرجع الجمعة وراء الظهر فقايد حمدي ورحنا فجدتي وحدة اللي هي خالة جدتي قالت أنتوا ولدك بار وسباع مرتبوكم شنو حلقة هذا حكت جدتي هاجت عليها قمت قالت اسكتي هذه بنت السيدة النون وأمها وأبوها أبويا داروها حتى تداريكم هاي جدتي أم أمي اللي هي أمنا صارت بالحقيقة يعني من الأول العلاقة ويا زوجة الأب هي علاقة أنا بالنسبة لي علاقة صداقة تقريبا يعني شوية كبيرة وشنو بس ما كان أكو فرق بيناتنا ما حد منا يحس أنه داري أولادها أكثر من عندنا ولذلك حياتنا صافية مشت يعني بس الأم أنت تتذكرها يعني يعني قلت لك أنا شبابي يعني أريد عندي أم
0: طيب اليوم أنت بعد مرور سنين طويلة وأنت ما موجود بالعراق وكذلك حتى ما موجود بحديثة فارقت حديثة منذ زمن بعدك إلى الآن تحكي باللهجة الحديثية أو الحديثية إيه
1: اللهجة الحديثية أنا من أجي ألتقي بالحديثيين أرجع أقلب
0: إيه؟
1: لكن هاي قضيت 20 سنة كاملة أنا بحديثة
0: إيه؟
1: يعني 20 سنة الأولى كلها بحديثة المتوسطة والابتدائية يعني فاللهجة يعني أول طريق أول شكل من أشكال الكلام اللي تعلمته
0: شنو الكلمات الحلوة اللي موجودة باللهجة الحديثية؟
1: اللهجة الحديثة شنو الكلمات المو حلوة؟
0: كلها حلوة؟
1: طبعا
0: مثلا كلمات غريبة
1: غريبة يعني ما هو شوف الكلمة ما هو كلمة حلوة وكلمة مو حلوة كلمة أنت تستفيد تحتاج الكلمات كلها فوين الحلو يعني أنه يعني
0: مثل السعلوة؟
1: السعلوة السعلوة مو هذا مخلوق هذا مخلوق خرافي يعني يجون الناس يشهدون أنه هم شافوا السعلوة وتجي مرية تقول هي شافتها قاعدة على الشط ومن جدتي قمزت
0: إيه؟
1: أنا أعتقد أنه هذا مخلوق هو خرافي لكنه كان موجود فعلا شكل من أشكال هالمخلوق هذا الفقمة هاي السودة من تقعد كأنه مرية لابسة عباية وقاعدة
0: صحيح.
1: جربوه بالأفلام شوفها فمحتمل كلش أن تكون هذه تجي بأي طريق تجي للمنطقة فمن يشوف بشر ترجع تنزل الشط بوصبل لكن الناس يطوروها وأنه حكوا وياها ورادت ما أعرف شنو اعتقد هاي مو صحيحه،
0: خرافات.
1: اي يعني
0: طيب طيب طيب احمد البروانه،
1: ما هو هذه اغاني مال شلون تبكي حديث وعانه
0: ايه؟
1: على احمد البروانه. والله انا ما يعني حاولت اعرف شنو هذا احمد البروانه يعني كشخصيه. ما حد يعني ماكو شخصيه معينه اسمها احمد البروانه. تبكي حديث وعانه على احمد البروانه، شوف نغم وقافيه، وحتى يعني الناس يعني المعيش السعلوه على لحم غزلانه، على شوف حرف جر لكن غزلانه بالفتح
0: يعني. طيب طيب اكو بعض الكلمات اللي موجوده باغانيك مثلا ولج عرنه ولج خانه.
1: اي هذه اغنيه.
0: اي منو عرنه ومنو خانه؟
1: العرنه هي، وهذا هاي اغنيه مال تشوبي، واغاني تشوبي كلها تتحدث اكثرها احيانا اغاني تشوبي تصير لاغراض سياسيه ولاغراض دينيه ولاغراض يعني. لكن هذه أغاني غزل، وشباب عادة ما يتشوبون، والكبار السن أحيانا يدخلون بالتشوبي هم وعبيهم ورزانتهم، فالتشوبي مالهم يصير مرهدن.
0: طيب قبل لا نسمع من عندها مقطع، أريد أعرف من عندك شنو أجمل شيء بالمرأة تحب تتغزل به؟
1: كلها شو؟
0: كل شيء
1: مرية يعني يعني ما أدري، أنا أعتقد أن المرية كلها حلوة.
0: طيب نسمع شيء من عندها ولا شعرنا ولا شخانة؟ الناس مشتاقة تسمع صوتك يعني، طلبات خاصة.
1: أنا صار لي يومين دست تعرف أنت تلاحظ صوتي يعني
0: صوتك، ولكن يبقى أنت صوتك القوي.
1: ولا شعرنا ولا شخانة، شوف أنتوا اسمعوها يغنوها، وغنوها بعض المغنين ولعبوا بيها ببساطة، لأنه هذه أغنية بنت بيئة، وبيئة بيئة منطقتنا بعدها مرتبطة بالمفاهيم البدوية والحاجات، يعني المفاهيم البدوية ما تجي بلاش، العادات البدوية ما تجي بلاش، تجي ضرورة حاجة. يعني أنت من كل شيء يسووه البدو هو لسلامتهم ولتأمين حياتهم وحياة أولادهم. فشوف مثلا لازم واحد، كل واحد لازم عنده سلاح ولازم يتقاتل، ولازم لأنه هو مستعد متعرض للقتال بأي لحظة. يطلع للصحراء الذئاب تهاجمه، العواصف تهاجمه، الافاعي بتجي افاعي توقف لك هالشكل تهاجمه. فهو يعني لازم العطش يقل مي يموت من العطش. اذا يعني هو شخص حياته كلها حياه قتال، ولا يعني الناس ما يقاتلون لكنه سرفايفل مثل ما يقول الانجليز، يعني السرفايفر يعني واحد يحافظ على حياته المعيشه.
0: طيب نسمع الناس،
1: ولذلك الانغام مالهم كلها انغام وليت شعارنا.

يجيك واحد من غير جو يغنيها، واللي تعارنا ويلي تخانا واللي وين ربيانا، موت الاغنيه صار ما شو ايش دسوا يعني الاغنيه هاي، ظل المسيره مال اللحن اللي هي حلوه الناس ياخذوها، بس كتلها الكلمات من تجي كلمات فروسيه وكلمات تحدي مثل ما تقول تنيمها بهالطريقه هذه تفقد معناها.

0: طيب خلينا نمر بمدرسة عمر اللي واقع على نهر الفرات.
1: اي نعم.
0: شلون كانت ايامك ويا
1: مدرسة عمر؟ هي يعني قضيت السادس بيها، وبعدين جيت معلم كانت بغير بيت يعني على النهر، بس بعدين صلحوها. كان ذاك الوقت المدارس مو مثل هاي المدارس، مدارس مجهزة. مدرسة عمر متأسسة 1926 وشأكو كل العدد الرياضية موجودة، كل المسائل، والحكومات ذاك الوقت السلطات مدرسة ما تفتح مدرستين ثلاثة لأنه ما تقدر تديمها، ما تقدر تجيب معلمين لها. ولذلك يعني كانت مثلا الدوام مالنا برنامج التعليم نداوم 4 دروس وبعدين ناخذ ساعة ساعة ساعة ونص ساعة وساعتين ساعتين ونرجع نداوم بالأربعة.
0: بأي سنة كنت تدرس؟
1: إيه لازم يعني دوامين.
0: بأي سنة؟
1: بأي صف؟ أنا بديت بال 45 وكملت السادس بال50 يمكن إيه هاي السنين. فهي وكل المدارس، مدرسة مروان هالشكل، مدرسة بعدين فتحوا مدرسة حقلانية، وبعدين صارت مئات المدارس.
0: هل كنت في مثال للطالب المتميز؟
1: أنا يعني مو هذا محرج المتميز، أنا متميز، أنا نجحت أول صف السادس مثلا وبين أول وبين ثاني كل سنة كنت كل الزين يعني بالدروس
2: وبينما هو في الطريق إلى فرحه ليبدأ مشواره الدراسي في حويجة الحديثة التي يحيط بها الماء من الجهة الأربع، كان الفتى يغني العتابة والنايل والسواحلي والأبوذية، فيوجع القلوب وتحف به أعين الناس بلهفة وتساؤل غريب. ما هذا الفتى الذي يطربنا حد النشوة ويحتل الوجدان كل الوجدان؟

0: تحن إلى قبر بحديثة، يا قبر تحن له بحديثة؟
1: والله أنا أحب المقبرة مع الحديثة بالأول. كانت مقبرة بها قبور هادئة، الناس مرتاحة ونايمة. وغبت عنها مدة طويلة ورجعت لقيت بنايات ومسائل، وأسفت يعني تأسفت أنه يعني ما تحتاج البناية. يعني القبور يعني مكان يجون بيها الناس ويموتون ينامون، والله وياهم، إحنا على طريقنا نرجع وياهم. والناس يعني يعتقدون أنه البناء هو يخلد الواحد، هو الحقيقة البناء ما يخلد أحد يعني. بس شكلا يعني من تجي من ناحية نشوف المقبرة بناء لو كلها تتوحد مثلا تصير بيها يعني. لكن بناية كابر، واحد مسوي مرمر، واحد مسوي حجار، واحد مسوي. بالأول كانت القبور هادئة، عليه هذا الاسطيحيات على الطين، أمهات يخلوه حتى لا يأخذ وبعدين يأخذه. لأن أنا رحت أي القبر أمي وين أدي أشوفه، ببنزل جعدت الفوق رحت وين القبر ما
0: ملقيته؟ ما لقيته،
1: ما أعرفه. جدتي يعني هي مرة جدي اللي بعمرها قالت والله يابا أنا هم ما أعرفه، ما يعرفوني، كل القبور ما يأخذها الريح.
0: بعد عمر طويل إن شاء الله، والله يطول بعمرك ويديمك، موجود دائما. أين ستدفن؟
1: والله كنت أتصور أنه أنا لازم ما يدفنوني بريطانيا. لأنه شفت القاع وحل ومع وشونها، فقلت له أنا لازم يعني أدفن بحديثة أو يمكن بهاي الحصوة، بس لا الحديثة بالقرية، القرية ما بتزجة. لكن بعدين شفت ناس ميتين ومسوي لهم توابيت من هذا الخشب، مو صاج، لاخ أنيق جدا، مبطن بقديفة حمراء، فالتابوت كلش نظيف، وبعدين ينزلوا بي. فقلت يلا يعني وين، لا تدري نفس بأي أرض تموت يعني، ما هاي الفكرة قلت ما عليها فيها، وين ما موت.
0: طيب من الشعر البدوي شو خطر بالك هسه، شنو تقدر تقول لنا؟
1: كثير
0: عن القبر والموت.
1: القبر اكو في بيتين حديثا يعني سمعتها، يغوش اللي بالحمادة جلوسي لنكم تراكم بريش العين دارين، مرت مجاميع العرب ترعى رموسي وانتم على مر الليالي مجيمين. تخاطب القبر يعني.
0: طيب شلون تصف الموت؟
1: شلون
0: تصف الموت؟
1: اصف الموت، الموت يعني شيء، اذا ماكو موت ماكو حياة. يعني الموت جزء من الحياة، فالموت هو يعني نهاية البشر، نهاية الحياة يعني الشخص. وناس طبعا يظلون اسماءهم تبقى، اعمالهم تبقى،

0: في كل مرة يفصح عن رغبته قائلا إن لندن ليست مظلته الأخيرة ولا عزاؤه الأخير، وإنه لا زال يحن محمولا على جناح الشوق إلى قبر ينام على ضفة نهر في قلب حديثة، كأن حديثة هي مدينته الفاضلة التي يظل مقيما على عشقها حتى وهو غائب عنها وبعيد، أو ربما تكون زيارة وداع أخير لتذكارات عشق قديم.
1: طيب أنا عندي 4 صور نشوفها ونعلق عليها. أول صورة الناعور.
2: إيه.
1: أنا لقابل الناعور لوحن. إيه. بعدك تحن للنواعير؟
2: النواعير كل واحد من حديث يحن عليها. النواعير جزء من حياة حديثة كلها. من لا من مو من هيت إلى أكثر يمكن شمال شوية من عانة وراوة.

0: سيب. السيب هو المجال الفسحة اللي يمر بها المي ويكون المي كلش قوي يدير الناعور. نفوت نسبح ونتحدى أنه أنت ما تخاف سبع تقدر تفوت. وأنا من جملة الناس اللي صرت سبع وصرت شوية عقلي ما شو جيت أجبني أطمس بالسيب. هذا المي دافع
1: قوي
0: طمست وطلعت رجعت داشي وشبت مرأي الله يرحمها خالاتنا قالت لك استخمت شنو استخمت قال لي أبا حولي بركة من المي الأحمر وإذا راسي مشقوق من هنا طلعت عجر شوية صرت يعني مو كلش نشيط يعني خفت حيلي حطيت يدي من شنو لبست هدومي بسرعة ورحت على جدتي عندها شعر حرقت شعر وقصتها هذا بمقص وحرقت شعر وحطتها عليه ولسفت يومي ثلاثة وثلاث ست
1: صار زين
0: طاب لأن هذا شعر معقم وعقمت حافظت على الجرح من التلوث
1: طيب الناعور بصوت حنين جدا
0: ايه
1: شنو سر هذا الحنية هاي الحنية اللي موجودة بصوت الناعور
0: لأنه هذا العابر اللي هو على المستند يعني هاي البكرة هذا بمر الزمن يصير كلش سلس كلش ثقيل وخشب على خشب فيطلع هذا الصوت وتقطع الأنين مال الناعور تبعا لسرعة المي وثقل الناعور أحيانا يجي ثقيل ينزل شوية أسرع أحيانا تجي سريجة هاي اللي تخلي تدفع المي يجي أسرع فهذا اللي يخلي ولذلك يخلوه له غريز من هذا الأسود يخلوه له ومن رحت في اليوم العانة فواحد من أصدقائنا بايتين بالبستان إحنا اثنين ثلاثة ويعني وسكت الناعور يجيب طين اعتيادي ويحطه على هاي المكان المكان الغريز ويسكت ما يحكي الناعور إحنا ما يعني ما كنا نستعمل هالقضية
1: شنو عندك قصص ويا النواير
0: هاي بنسبح ونتعور بيها ونقمز
1: أكثر ناعور تحبه موجود حديثة وعندك قصة وياه
0: والله أكثر ناعور إحنا ناعور البراج اللي براج هو ذيل حديثة وهذا هو الناعور القبال دوال اللي هو يصير هذا الناعور كل نحن هالمنطقة هذه هذا الناعور هو أخونا وأبونا ونخربه يعني لأنه نتعلق به ونركض يعني بنيجي أبو خالد
1: طيب نتخاربوه يعني ما يحاسبوكم عليه
0: شو ما يحاسبنا لك نرجف من يجي أبو خالد لأنه يعني هو ما ين علينا يضربنا مو يعني فبدنا نخرب الناعور ما لا الله ما يقبل
1: طيب الصورة الثانية الربابة
0: إيه
1: شنو تعليقك على الربابة
0: الربابة فدالة فولكلورية يصنعوها من عادة يسووها فورم يعني جسم من الخشب ويستخدمون جلد عادة ما اللي يفضلون جلد الماعز مثلا أو جلد الحوري الصغير وشعر مع الخيل حطوه بالملح ويعالجوه معالجة وبعدين هذا الشكل هذا الجلد ينقعوه وطبعا ينظفوه كلش وبعدين يزيروه ويخيطوه أيضا بجلد ويجيبون هذا الخشب اللي هي العمود ونهايته حديد عادة
1: من تسمع من مطربي الربابة؟
0: أسمع ربابة مع علي العيسى الجبوري وأسمع كنت أسمع يعني بعض الناس من إشهاب الحمد الحبيب وأتذكر يعني جيت أنا رحت لهاي المنطقة قبار الشرقاط دول أخواننا السبعاويين و يعني الربابة هي الجليسة يعني ونيست الجليسة
1: طلب السبعاوي مثلا
0: طالب ما أعرف السبعاوي
1: طلب
0: أعرف الاسم هذا بس ما شايف بس هسه دا أشوف واحد اسمه سامر مدري شنو دزيته دا أقول له دا تعرف وياه ما رد لي بس الأول يعني رايح بال 1958 كنت متخرج معلم وراحوا أخواري وياهم أنا رحت يعني

0: أكثر آلة تعشق تسمعها؟
1: أني أنا يعني طبعاً الآلات الشرقية اللي هي العود والكمان والإيقاعات الزينة، الله يرحمه طول عمره نجي سامي عبد الأحد بعد طيب، إن شاء الله بعد طيب. العازفين يعني الآلات، أنا علاقاتي وطيدة بالآلات.
0: من يسلطنك على العود؟
1: علي الإمام مثلاً، علي الإمام يعني، شو اسمه هذا صاحب الهسد اللي خلص دكتوراه ولا حسن. علي حسن. علي حسن ونصير، وهذول الناس هم اللي يعني

0: طيب صورة سعد بن جابر.
1: اي سعد شو تريدني اقول عنه؟
0: تعليقك على صورة سعد بن جابر.
1: سعدون رجل يعني مغني ودؤوب يعني يتابع ويركض ويتعلم من كان من طلع صغير كلش ناس يحبوه وشكله ايضا أليف. وهذا اللي
0: اخذ عنك اغنيه
1: زينه الرصاص. وحده ثنتين ما ادري ايش قاعد اخذ كم ماي ماي كم معي اخذ شو اسمه كل الهلا وحبيب لا شو اسمه
0: على عين موليت
1: اي كل الهلا وحبيبي جاني زعلان اخذ ما ادري ايش عاد شنو ماخذ النوب.
0: طيب هاي يعني بدون ما ياخذ اذنك
1: طبعا لا مو بس هذه جاء قال لي اذا هاي الاغنيه اول شيء قدمتها الاذاعه فريق من الجوقه مال البنات واولاد ويغنون بشكل يعني دايلوج يعني مردده فكلش حلوه الاغنيه ما طلع على الاذاعه ما ادري ليش فهو كان قاعد قال لي اريد الاغنيه هاي قلت له اي بس اني اجي حتى لا طلعها مثل الله يرحمها شو اسمها يا يما اعطيني الدربين يا يما اعطيني الدربين في اسكندر اي ويغنوها شنو الكلمات يخبطوها نوبا يقولون هبل نوبا يقولون جن نوبا يقولون صابته بالراس جنيه الكلمه اذا الكلمه هي اصل الاغنيه يعني لانه احنا خصوصا اغانينا بعدها مرتبطه بالكلمات اذا ما بكلمات حلوه الاغاني يعني
0: سعد بن جابر سرق من عندك الاغنيه؟
1: لا لا ما اقول سرق هو يعني لا يعني سواها بدون ما انتظرني وطلعها بشكل يضحك إيه بس أنا متأسف سيد سعدون أنت يعني شكل
0: يعني ما طلع بالشكل الصحيح
1: مو بس مو الشكل الصحيح كتلها من على الموتى هذه أغنية ما تشوبي كل الهلا بحبيب جان زعلان طابج ورد وخزامة وسط عران

0: والناس يشوبون هو كل سريع كل لا لا وحبايب الجانس على ويمشي بها بدون قطع نفس. هذه طبعا يعني معنى يعني مو كل كلمة إلها هي الكلمة اللي تخليك تنفعل وانت من تنفعل يعني تشارج شلون تشحن التليفون مالك تصير مشحون ومن انت مشحون الاداء مالك يوصل للناس مو مثل ما تكون انت سلبي.
1: طيب يعني رياض احمد
0: يعني نفس الشيء بيصير. رياض احمد عنده صوت جيد جدا ويعرف يغني الاغاني الجنوبيه بس انا جاب في البرنامج ايضا دي دا علمه يعني قال لي شلون يغني اغنيه الويل ويلي الويل رت ادر ربي ما ضبطها راح بعدين هم يعني ذولا يعني ما اقول لكم هذول يعني الشعب العراقي عايش عليهم وهم ما مقصرين.
1: كصوت افضل رياض احمد ام سعد جابر كصوت؟
0: ما كل هاي الناس يحبون انا ما يعني كل واحد يحب شكل. لا تقول لي انا ما يدصي ضد احد ضدهم اثنين وخطيب ذولا فنانين وخدموا الناس.
2: www.laura.ch Radio Laura is built on your donations and your support. www.laura.ch Radio Laura is independent from commercial advertising. www.laura.ch Your support brings news, music, culture, and in-betweens from all over the world. For more details, please visit www.laura.ch.
3: أعزائي المستمعين، عسى أن قضيتم وقتا ممتعا من برنامج صدى العراق من الإذاعة المحلية لمدينة زيورخ إذاعة لورا. تابعوا برامجنا في أرشيف إذاعة لورا www.lora.ch. أهلا وسهلا بكم إلى ملتقانا الأسبوع القادم.